لك كل كاس موكا لو فاكر يا كراسي سوري مالسي تشجع حماوي ابا داوي دسردا خبدا بودا بيقولا سموكا منا كبوكا شنو دقا شميخي بورد